مساء الخير، مساء المحبة، أحبتي المستمعين عبر أثير 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM وعبر سواقي تي في. طبعا نحييكم، وبرامجنا اليوم خاصة بمصاب أبا عبد الله الحسين يوم عاشوراء اليوم وغدا، البرامج مخصصة لهذه المناسبة الكبيرة والعظيمة على قلوب جميع المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون والمشاهدون عبر سواخي جروب أو 2000 FM راديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذه المناسبة الأليمة لنستذكر استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سطر بدمه الطاهر وأهل بيته وأصحابه أروع معاني التضحية والفداء في كربلاء. وأن ذكرى عاشوراء ليست مجرد حدث تاريخي حبة المستمعين والمشاهدين، بل هي مدرسة خالدة تعلم الأجيال قيم الحق والعدالة والكرامة، وترسخ في النفوس معاني الصبر والثبات في مواجهة الظلم والطغيان. لقد وقف الإمام الحسين عليه السلام موقفا خالدا دفاعا عن الإنسانية وعن المبادئ السامية، فكان شعلة هداية ونورا للأحرار في كل زمان ومكان. في هذه المناسبة سنستحضر بعضا من دروس والعبر المستفادة من نهضته المباركة، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على نهجه والمتمسكين بقيمه الإنسانية. وعن المبادئ السامية، فكان شعلة هداية ونورا للأحرار في كل زمان ومكان.

للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر على السقاي يا لا تحزي المظلمة تغير سواد السماء لون امتزاج بالدماء لاح الخطر

الملك يعرف الملك بباحة من فاطمة بخطبة فدك خط صوتي المرة العالمة يعرف الملك يعرف الملك بباحة من فاطمة خطبة

من هشم من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى بعد وعلى بعد عساك يا خويا هشم من العمد من العمد الراسي علو القيم وعلى

باب الفضل هالمسألة هالمسألة ليش رفضت تنحمل للعائلة الله بس عندي يا باب الفضل هالمسألة

في يوم عاشوراء تتجدد في القلوب معاني الإيمان والصبر والثبات على الحق. ومن أجمل ما يلهج به اللسان في هذه الأيام المباركة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وحسبي الله ونعم الوكيل. ومن مواعظ عاشوراء الخالدة أحبتي المستمعين والمشاهدين، إن الحق لا يقاس بكثرة أتباعه بل بعدالة قضيته وصدق مبادئه، وأن التضحية في سبيل القيم والمبادئ هي طريق الخلود في ذاكرة الأمم.

أن الصبر عند الشدائد من أعظم أسباب النصر والرفعة، أن الكرامة الإنسانية أغلى من كل مكاسب الدنيا الزائلة.

وأن التضحية في سبيل القيم والمبادئ هي طريق الخلود في ذاكرة الأمم، وأن الصبر عند الشدائد أعظم أسباب النصر والرفعة، أن الكرامة الإنسانية أغلى من كل مكاسب الدنيا الفانية، وأن الإصلاح يبدأ من الفرد المؤمن بمسؤوليته تجاه مجتمعه وأمته. لقد علمنا الإمام الحسين عليه السلام أن الإنسان قد يخسر المال أو الجاه، لكنه لا ينبغي أن يخسر مبادئه وقيمه. وعلمنا الحسين عليه السلام أن الوقوف مع الحق يحتاج إلى إيمان راسخ وعزيمة صادقة. نسأل الله أن يجعل هذه الذكرى مصدر هداية وإصلاح، وأن يرزقنا الثبات على الحق والاقتداء

جنيت احسب لي من باكر متين واني اميرتهم جنيت احسبني من باكر متين لو نويتي

عن صدري طالع حتى بكلامي تعثرت احسبني من باكر وحتى بكلامي تعثرت احسبني من باكر لوني و

القدر وانت سبيه ما عرف انا جاوبت احسبني من باكر متيت ما عرف انا جاوبت احسبني من باكر متيت.

سيافة وعلى وجهك يقلب يرفس بظهره من يحز نحره قل هو الله أحد دمعتها تجري تصرخ جروحي والصدى روحي عوف أخويا وهاينا وقطع لنا حريه ما جن يسمع من صحيت احسبني من باكر متي اي والله ما جن يسمع من صحيت احسبني من

كتبت الشعر في أروي قتل القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط مماني لم تكن لي الطواغي تخاضي أنت

كم جرى الصوت من الطف كمرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا

انت فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود انت في

0: الرابعة ونصف صباحا في باريس.
1: موجز لأهم الأنباء من إعداد وتقديم سليمان ياسين. تفضل سليمان.
2: شكرا محمد. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. قال مسؤولون من إسرائيل ولبنان إن الجانبين يبحثان في واشنطن اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من أراض اجتاحتها خلال الحرب مع حزب الله وتسلمها إلى الجيش اللبناني في خطوة محتملة صوب استعادة سيطرة لبنان على الأراضي المحتلة. ميدانيا قتل شخصان جراء ضربة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك غداة مقتل شخصين آخرين بنيران إسرائيلية في ما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار الصامد منذ مساء السبت الماضي. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله بعد دخولهم إلى منطقة تحتلها قواتها في جنوب لبنان، وذلك في ثاني حادثة من هذا النوع يعلن عنها يوم الأربعاء. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وعرب روبيو عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية مع إيران ستستأنف الاثنين أو الثلاثاء المقبلين في سويسرا. من جهته شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسؤولية الولايات المتحدة في القصف الصاروخي الذي طال مدرسة في إيران، قائلا إن الصواريخ كانت تتغير في كل مكان في اليوم الأول من الحرب التي اندلعت في 28 شباط فبراير الماضي. إلى ذلك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 88 مليار دولار أو الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. يجتمع ممثلو الهيئات المكلفة بإعادة أعمال قطاع غزة وإدارتهما بعد الحرب في قبرص الأسبوع المقبل وفق ما أعلنت نيقوسيا ومسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء وصفته وسائل أعلام إسرائيلية بأنه يشكل فرصة لإعادة ضبط المسار. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل متعاقد في حادث عمليات في غزة وهو سادس قتيل إسرائيلي منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس في تشرين الأول أكتوبر الماضي. من جهة أخرى أنهى وزير أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شهادته في محاكمته بتركيا.

معكم أحبة المستمعين والمشاهدين في هذه المناسبة الخالدة ذكرى استشهاد الإمام الحسين ابن علي عليه السلام في يوم عاشوراء العاشر من محرم الحرام. وفي ذكرى استشهاد الإمام الحسين ابن علي نستحضر ملحمة خالدة سطرت بدماء التضحية والكرامة في معركة كربلاء. لم يكن الحسين طالبا ملك أو جاه، بل خرج دفاعا عن الحق والعدل، رافضا للظلم والانحراف.

علمنا الحسين أن المبادئ أغلى من الحياة، وأن الوقوف في وجه الباطل مسؤولية لا تسقط مهما كانت التضحيات. فبقيت رسالته حية في ضمير الإنسانية، وأصبحت كربلاء رمزا للصبر والثبات والإباء. سلام على الحسين يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. رحم الله شهداء كربلاء وجعل ذكراهم منارة للأحرار في كل زمان ومكان.

يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني، يا هل شايل

كتبت الشعر في أروي قتل القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت وايل وخط ممانع لم تكن لي

لم جرى الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا

فلا تعرفك القيود لا ولا الحدود فمحوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كف الطفل إذ تعود ترجم اليهود.

عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح وتحية

0: حسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بصوت العبقري الرادود عبد الزهرة الكعبي.
1: وخادم الحسين علي عسيلي العاملي. المحكمة محتمة.
2: لا يكسره بكاؤهن ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعل آدار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم كفروا هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عندي ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخيه.

حرفا وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمونه؟ فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينفت الثمار وخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله لا أعطيهم لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دار النابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلان فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا لا سنة والسهام جوابا. وأقبل القوم يزحفون نحوه وكان فيهم عبد الله ابن حوزة التميمي. فصاح فيكم حسين وفي الثالث قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تريد؟ قال يا حسين أبشر بالنار. قال الحسين كذبت بل أقدم على رب غفور كريم مطاع شفيع فمن أن؟ قال ابن حوزة فرفع الحسين يديه حتى بان بياض إبطيه وقال اللهم حزه إلى النار. فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه وكان بينهما نهر فعلقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس فسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب. وأخذت الفرس تضرب به كل حجر وشجر حتى هلك. قال مسروق بن وائل الحضرمي كنت في أول الخيل
التي تقدمت لحرب الحسين لعلي أن أصيب رأس الحسين فأحظى به عندي.

الجودة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله، وتركت الناس وقلت لا لا أقاتلهم فأكون في النار. وخرج إليهم زهير بن القين على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح، فقال يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله، نذار إن حقا على المسلم نصيحة أخي المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة. إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد لينظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله، يزيد وعبيد الله ابن زياد، فإنكم لا تدركون منهما إلا سوء عمر سلطانهما، ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعان النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وآل ابن عروة وأشباهه، فسبوه وأثنوا على عبيد الله ابن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله ابن زياد سلما. فقال زهير عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم، فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. فرماه الشمر بسهم وقال اسكت أسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال زهير يا ابن البوال على عقبيه ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير فقال الشمر إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. فقال زهير أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحاب إلي من الخلد معكم. ثم أقبل على القوم رافعا صوته وقال عباد الله لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد، لا تنال شفاعة محمد قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذبى عن حريمهم. فناداه رجل من أصحابه إن أبا عبد الله يقول لك أقبل، فلعمري لئن كان مؤمن فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء
وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ووقع. فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتل على كبر سنه 62 رجلا وحمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه وطعنه آخر من تميم برمحه فوقع إلى الأرض فذهب ليقوم وإذا بالحصين يضربه بالسيف على رأسه فسقط لوجهه ونزل إليه التميمي واحتز رأسه فهدى مقتله الحسين فقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. واسترجع الحسين كثيرا وخرج من بعده الحر ابن يزيد الرياحي ومعه زهير بن القان يحمي ظهره فكان إذا شد أحدهما واستلحم شد الآخر واستنقذه ففعل ساعة وإن فرس الحر لمضروب على أذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه فبرز إليهم وهو يرتجز ويقول إني أنا الحر وما والضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم ولا أرى من حيفي حتى قتل منهم جماعة كثيرة على كبر سنه.

الغيرة ما تضع امسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي منك ولو قدرت ان ادفع الظلم عنك بشيء اعاد علي من نفسي لفعل السلام علي اشهد اني على هداك وهدى ابيك ومشى نحو القوم مسلتا سيفه وبه ضربة على جبينه فنادى على رجل فأحجموا عنه لأنهم عرفوا أشجع الناس فصاح عمر بن سعد ارضخوا بالحجارة فرمي بها فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفرة وشد على الناس وإنه ليطرد أكثر من 200 ثم تعطفوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله عليه ووقف جون مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين يستأذنه فقال يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في إذن مني فوقع على قدميه يقبلهما ويقول أنا في الرخاء الحسوا قصاعكم وفي الشدة يخذلكم سيدي إن ريحي لنتن وحسي وحسبي للئيم ولوني لأسود فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبياض لوني لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البيت فأذن له الحسين فقتل 25 وقتل فوقف عليه الحسين وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعرف بينه وبين آل محمد عليهم السلام فكان من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكى من المسك وكان أنس ابن الحارث ابن نبيه الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا رأى النبي وسمع حديثه وشهد معه بدرا وحنينا فاستأذن الحسين وبرز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة ولما نظر إليه الحسين بهذه الهيئة بكى وقال شكرا لله لك يا شيخ فقتل على كبر سنه 18 رجلا وقتل. قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الحسين هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقالت له ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله بعدما ألبست هلامة حربه فخرج يستأذن من الحسين بن علي فلما نظر إليه الحسين قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكره خروجه إلى المعركة ردوه إلى الخيمة فأقبل الغلام يسعى نحو الحسين عجلا خائفا من أن يصده أصحاب أبي عبد الله عن مراده وقصده فصاح سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي ألبستني لأمة حربي فأذن لي يا ابن رسول الله حتى أرزق الشهادة بين يدي فجزاه الإمام خيرا فبرز وهو يقول أميري حسين أميري

منير فقتل قتال الأبطال فأحاط الأعداء به من كل جانب أردوه إلى الأرض صريعا فاهتزوا رأسه ورموا به نحو الخيام فسعت إلى رأسه أمه فمسحت الدم عنه وأخذته وضربت به رجلا قريبا منها فمات وعادت إلى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وأنشأت تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلين وما رضي الحسين سلام الله عليه بأن تخرج امرأة من سائر نساء المسلمين أمام الأعداء أمام الرجال الأجانب فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين كما

يا خويا منين جات لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر؟ فبعد أولية فاضت روحها بالفاضل في حجر أبي عبد الله الحسين، فرجع الحسين إلى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فصاح: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيث يغيثنا؟ أما من طالب حق ينصرنا؟ أما من خائف من النار فيذوب عنا؟ فاتته سكينة وسالته عن عمها، فأخبرها بقتله، وسمعته زينب فطاحت: وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك. وبكينا النسوة وبكى الحسين معهن وقال: وضيعتنا بعدك. ولما قتل العباس التفت الحسين فلم ير أحدا ينصره، ونظر إلى أهله وصحبه مجزري كالأضاحي، وهو إذا يسمع عويل الأيام وصراخ الأطفال، صاح بأعلى صوته: هل من ذاب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء، ونهض السجاد يتوكى على عصا ويجر سيفه لأنه مريض لا يستطيع النور. فصاح الحسين بأم كلثوم: احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. فأرجعته إلى فراشه وإلى تنادي:

0: عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما دام مشغولا بنفسه وحرمه، والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فحملوا عليه يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك سهم بعض أزر النساء فدهشن وأرعبن وصحن ودخلن الخيمة ينظرن إلى الحسين كيف يصنع. فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحقوا أحدا إلا بعجه بسيفه فيقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره. ورجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وطلب في هذا الحال ماء فقال الشمر لا تذوقه حتى ترد النار. وناداه رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا. فقال الحسين اللهم أمته عطشا. فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه، وما زال كذلك إلى أن مات عطشا. ورماه أبو الحتوف الجعفي بسهم في جبهته فنزعه وسالت الدماء على وجهه، فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. وطاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في عترتها، ما إنكم كل قبيلة تتكل على غيرها وتكره الإقدام. فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أبخنته السهام والرماح احملوا عليه.
1: عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. أحبة المستمعين، نتواصل معكم غدا الساعة 12 ظهرا لتكملة يوم عاشوراء، هذا اليوم الخالد في تاريخ الإسلام، رمز الشهادة والإباء. رحمك الله أبا عبد الله الحسين ومن معك، ورحم جميع الشهداء. إلى اللقاء.

0: 98.5 2000 FM.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: 2000 station sponsor.
7: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2OOO station sponsor.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2OOO station sponsor.